0: جيب الكل ريدينج برنامج شكل الرون سبون الرون دي اغيتها مو كبر كيف دين لا ترتينا سرتي شي كم لك انا دي بنزير فيكو سنتر سر ترول برلك ملي ويرتين لا واج كم لك انا مشال ماركت شي لتي باي سر ملي ويدي او حسين بلال شوبينج سنتر سر ملي ويدي فهيم هول سلر سر ملي ويدي اعظم شوبينج سنتر سر ملي ويدي لا واج نور سمر ها پتا دين سرتي شي دي كان دورون دي ټول سر ملي ويدي كه بیا نه ملي ويدل نو تسو بالکل کال کولا شي السلام علیکم
1: مارت شاري
0: السلام علیکم هلو হ্যালো بالکل